0: الأركان من مشارق الأرض إلى مغاربها، خصوصا إلى روحي الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحدد، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويؤيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء.

خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. رضينا

المسلمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير

يصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا.

صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ممجد وعظم رضي الله تعالى عن لبيته المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسدين إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى حضرة ساداتنا أهل الكساء رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسنين سيدنا الحسن والحسين وإخوانهما الجميع ثم إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله ثم إلى روح سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى ووصوله وفروعهم ثم إلى روح سيدنا الإمام الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي ووصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا بعلوي ووصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصلح الراسي أجمعين ووصولهم وفروعهم ثم إلى رسينا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد ووصوله وفروعهم جميع ساداتنا الصوفية والأولياء الكون من مشارق الأرض إلى مغاربها ووصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيدنا الإمام صاحب الراتب قطب الإرشاد غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ووصوله وفروعهم ثم أن الله سبحانه وتعالى درجات في الجنة كثير مثوبات مضاي سناتي ما يحفظنا بجاي ما ينفعنا به ما يحمينا بحمايته ما يمدنا من أدهم يعيد علينا بركات مسراره منواره معلومه منافاته وخصوصيات في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح كافة عباد الله الصالحين وأولياء الكون أجمعين من مشارق الأرض المغاربية ووالدين ومشايخنا في الدين ذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين. الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى يلف ذات بينهم يولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين معتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزل أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سهوله على ما يرضي الله ورسوله يفتح علينا فتوى العارفين والحجاج والمسافرين والغزاه والمجاهدين والمعتمرين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يصيبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ورزق وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا

رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم

الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه ما عملناه من أنواع الخيرات في هذا المجمع المبارك دية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة صدقة متقبلة نهديها نقدم إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من أنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في دين علماء العاملين الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم وتلون القرآن العظيم من أجلهم وجهتهم ممن أنت أعلم بهم بأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين خصوصا إلى روح صاحب الحولية وانقرك هجي شرواني عبدا بنيل وأصوله وفروعهم ومن انتسب إليه ثم إلى روح نوفي أرياني بنتي محمد بن محمد عمر كريم بن أحمد شوقي مسكي بن سريجان محمد أزقى بيجر محمد وإلى أرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم في هذا المسجد ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا أجدادنا جداتنا وجميع قرباتنا وجميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفانهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من رفر النار برحمتك يا عزيز يا غفار ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم بارك لنا في أولادنا وأزواجنا وذرياتنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقنا وإياهم لطاعتك وارزقنا برهم سن إلى محمد بن محمد الطريق اللهم اجعله بارا بوالديهما وطاعة لله ورسوله اللهم إنا نسألك يا ربنا من خير ما سألك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبارك الصالحون

0: بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبك الصادق أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: Ini Nasrah Perempat, baru saja kita ikuti bersama ceramah agama Islam dari Masjid Raya Sembilan Muhtadin Banjarmasin bersama Ustadz Haji Ilham Humaydi.